0: Heavy ending. All right. Love you guys. Bye.
1: تصورت أرور في نفسها صورة لآن غسلت يديها أخذت طينا رمت الطين إلى القفر إلى البرية فنبت منه البطل أنكيدو كان من نسل نورت العجيب.
2: You're listening to WUWU LPFM 100.1 Frankfurt, Alberta.